السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini adalah kajian yang ketiga pada hari Sabtu ba'da subuh 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Sabilus Sunnah atau Masjid di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Sebelum kita lanjutkan pembacaan naskah kita, ada pertanyaan. Boleh gak seorang istri menikah lagi dalam keadaan suaminya telah meninggalkannya lebih dari satu tahun tanpa nafkah zahir dan batin, tapi suaminya tidak mau menceraikannya? Juga bagaimana penjelasan dalam sighat ta'liq yang ada di buku nikah keluaran Kemenak, membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih, apakah sudah jatuh talaknya? Jazakallahu khairan. Nah, dahulu Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan upaya perlindungan terhadap wanita agar jangan sampai dia didolimi. Maka ada sebutannya sighat ta'liq.